0: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
1: الله الله الله الله أكبر.
2: يفتح عليك.

0: الأخبار صلى الله عليه وسلم.
1: يا رب يا رب.
2: ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة.
1: سلم يا الله.

0: وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.
1: لا إله إلا الله.

0: الله
1: يا شيخ الله أكبر
2: سيد
1: الله يكرمك
0: الله يفتح عليك
1: سبحانك يا كريم يا رب
3: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى

0: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بكر يومي أكلك الجنة يردو من جنة دكلو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجيتوك أك سرين باب مالك سي mu indi ay kaddu yu bawo ci Seyd Cheikh Ahmed Tidiane Sy maktum ngir yëkle xew xew bu mag buy am la 27 insha allahu taala ci foir. Bismillah. Seyd Malick,
1: assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موكي جوليتي موكي دغلو كادي سين خريط شا أحمد التجاني نداو دلوسينا سي كاتونو يالا اك مباخم عندك عبد الله جوك سي سين ايميسيون كلمه الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولجي بوكي دغلو كاري سن خريط سن سوبي شيخ احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن موك سن خريط بروفيسور حسين سيسي اك سن موكو

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الأخيار وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلجي جنوب نسنتي الله جلجي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلجي أين ينمأك صحابام delu sinen fasiyene waxtan ak yeen comme ni ko mbok yi ñane won ci ndenkane yoy nga xamanteni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam denkon nako xet wi mo melni dafa melni ñi ngi deggmal bis bu am solo modi anniversaire yonnati bi sallallahu alaihi wasallam di wer wi mu juddo ak bis bi mu juddo ñu war ko ci magal mo melni nak li gënu reuy ci yonnati bi ñukoy fateliku ci mom modi ay jikom yu tedd té itam yalla roy lo wuñu kenn kenen kuñu roy rek suñu man man la ak suñu bari pexé wayé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lañu yalla roy lo ndax famu ag ci té da ngay jikko mom rek mo fa ag kon mom rek lañu wara roy ba tax na itam bisam bi liñ ci mëna jëlé comme leçon modi ñu jàngalé ci ay jikkoom jàngalé ci itam melokanam yu kawé pour julit ñi mëna xam kan moy yonenti bi sallallahu alayhi wasallam man ko roy mo melni leneen luñu def luddul loolu réré nonu lutax kon ñu wara magal bisam bi di bis ba mu juddo sallallahu alaihi wasallam te yonente bi sallallahu alaihi wasallam lam wax te jëf ko mo di sunnam comme denk nañu nak juroom fukki denkane juroom kon dana jaadu ci wer wi ñu fatiliko nit ñi pour nit ñi mëna japp ci denkane yoy ngoy ci ndax ñu mëna tuufu mëna am itam gañay lu reey ci seen dundu aduna ak seen dundu alakhira motax amarnallahu azza wa jalla bi ta'ati rasulihi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fi ma ballagha an rabbih wa bil iqtida'i bih wal ihtida'i bi hadiyih وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولية أو فعلية هي المنار الذي نسترشد به في فهم مرامي الدين ومعرفة تفاصيل أحكامه وكل ما ثبتت صحته من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا فهو حجة قائمة بذاتها ولو لم يرد به نص صريح في القرآن الكريم مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها

الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولدين بوكي دبلو قدي سن خريس سن خبي الشيخ أحمد التجاني ندو دلو سن تكتن يلا أكباخم سن إمسيون كلمة الحق أن سن بوك عبد الله جب

الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي جناو بنيو مسلو جي شيطاني نجي سنتي يال دي ساكون دي مبلشي موم دي كجي قلو دي ساكو تي موم جب di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf ndax wërna ni képp ku nga xamanteni yalla jubal nako amul kenn ku ko mëna sang képp ku nga xamanteni yalla bayyi nako ci cyankuté amul kenn ku ko mëna gindi ma ngi sété di dëkkal ni amul benn bur budul yalla mom rek la amul kenn kuñ koy bokalel té ma ngi sédé té deugal ni sayyiduna muhammad jaamu yalla la té ndawam la jotal na li yalla tégon ci loxom matal na itam wëlëri ba la yebir na xet wi wuñ na njaxrali jihad na ci yoonu yalla namu yeye ba yalla xey mom ko kon ñu ngi ñaan salatu ak salam yalla nek ci mom yalla ko yalla defal barke defal ko ay ñoñam defal ko ay sahaba ginaaw lolu nak tay dañ leen andil waxtan wa am solo te modi julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam li ci nek ci ay ngeenel li ci nek itam ci yiwu ak ahadith yi ci ñew ñaax ci julit ñi pour ñu fonk ko liko def ak ñu xamni itam ndigal la lu joge ci yalla fa inna afdaqal hadith kitabullah ta'ala wa khayrul huda huda muhammadin sallallahu alayhi wa sallam وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نيني واخ ييب بي تي غنا وير مودي تيري يالا بي لي يالا واخ مو غنا وير تي واخ يي نيني تيم نجوب ييب بي تي غن مودي نجوبو سيدنا محمد نينا mbir yeb yi ci gëna yees gën ci bon modi ñu sos ci diiné té bokku ci dina lepp lu ñu sos ci diiné té rafetalu ko luddul né daf ko ñaawal lolu bida la té bëpp bida ak cyankuté la té bëpp cyankuté ku ko top safara la lay duggal kon yalla nañ ci yalla mussal qala ahlu at-tafsir wal ahadith إن الصلاة والسلام على سيد الأنام أفضل العبادات وأحسن الحالات وأعظم القربات وأشرف المقامات لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يني نين فريكة القرآن تمودي فريكتي
ak ñi nga xamanteni seen xam xam dafa macc ci walu hadith wax ne ne julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam bokku na ci jaamu yalla yi gën bokku na ci melokan yi gëna rafet ñu fekke ko jaam bi bokku na ci yi gëna mëna jégeñal nit ki ci boromam bokku na itam ci maqamat yi gëna tedd mune ndax yalla mo wax ci alquran ni wër na niki man yalla ak samay malaaka ñi ngi ñaanal yonent bi di julli ci mom kon nak yeen way gëm ñi ñaanal leen yonent bi julli ci mom kon digal li ngi joge ci yalla motax akhraj al imam ahmad wal hakim wal bayhaqi عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أجعل ثلث دعائي في الصلاة عليك قال فإن زدت أفضل قال أجعل ثلثين قال فإن زدت فهو أفضل قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أجعل دعائي كله الصلاة عليك قال إذن يكفيك الله أمرك من دنياك وآخرتك يوني إمام أحمد أك حاكم أك بيهقي جلن انت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب دون وخط يننتبي صلى الله عليه وسلم muniko yow yenentep yalla bi muniko ndax li epp ndax sama ñaan ma seddelé ko ñetti xaj genn walla gi ma koy def diko julli ci yow yeneen ci dess man nako def alquran wala ma def ko lenen waaw yenente bi ne ko ben xaj bi ma jox de ci ñetti xaj yi doyuma so doli watun dal moma gënal fa in zidta afdal muniko kon bayil ma jël ñaari xaj yi kon ci ñetti xaj yi jox la ko déssé ben yonent bi ne ko ba légui itam lolu doyuma ndax fa in zidta fa huwa afdal so doli watone itam moma gënal muniko mom sidna umar dadi wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko bi abi anta wa ummi ya rasulullah أجعل دعائي كله الصلاة عليك نيكو غيناكو تي سما بايك سما نداي ماغي غين ياو يننت يالا بي ني سما نيان ييب داناكو ديف مو نيك جولي تي ياو كونغا خامني يننت بي كو خيرول لا تي نيو جولي تي موم واو نداخ ييو وي تي نيك بور جوليت ني مانكو جارينو motax bi sayyidna umar waxe lolou yonenti bi nenako idhan yakfika allah amrak min dunyaka wa akhiratik muniko kon nak yalla dana la dana doy sekk ci gardel le sa mbir li macc ci walu aduna ak li macc ci walu alakhir doto ci amati ben probleme fek yaangi julli ci man di bari lokay def kon yalla dana la teggil say probleme aduna ak say problème alakhir motax yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxna ne man salla alayya sallat alayhi almalaiika wa man sallat alayhi almalaiika sallallahu alayhi wa man sallallahu alayhi lam yabqa shay'un fi as-samawati as-sab' wal ardi as-sab' wal bihari as-sab' والأشجار والنبات والطيور والسباع والأنعام إلا صلى عليه يوني يونتي بي واخنا ني كيب كو خامتيني جولي نا سي مان نانا ملائكه يي دانو ني جولي سي موم ديكو نيانال مو ني كيب كو خامتيني جولي نا سي ملائكه يي جولي نان سي موم ديكو نيانال نانا يالا دانو جولي سي موم mune kep ku nga xamanteni nak yalla julli na ci yow neena dotul dess nak dara

المعروف نتيهوا عن المنكر لتنبه الأفكار وتنتهوا عما حرم الله عليكم من الخطايا والأوداع إذا سلط الله عليكم من لا يرى.

والخصومات في المساج ويتم في خبرات وبالتالي ويوقر صغيرهم كبيرهم ويحمل كبيرهم

tegal manak mi mo fi bayiwul ki gën ci nit ñi rawati na keneen mu ne ni ikna ci hadith sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam li ja'ani jibril fa qala ya muhammad ish ma shi'it fa innaka mayyit wa ahmid man shi'it fa innaka mufariq wa amal ma shi'it fa innaka majziy bi wa anhu annahu qala حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفر

وخنني لا إله إلا الله حصني فمن دخله أمن من عذابي. يلا نينا لا إله إلا الله لنا ميسما الدتا ميسما الشر بلا خمني كجدك.

حديث الصباح مع ضيف الأسبوع. حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضيع الساعة.

وأهل طريقته، ورضا الله الخالد عن جميع المؤمنين. وكي جلجي وكي دقلو كدي قناو بنيو سنتي الله جلجي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلجي أي نعم أكي الصحابام delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen waxtanu subatel tabarakallah sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal mu melni dañuy jokk rek ci fiñu yemon ci julli ak la ci aju ci ngeneen ci tem bi nga xamne jëlon nan ko ci selal ngir jëm yalla ak taggu ko ci turum yu reey bu melni waxon nañ len ni borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul baqara aya 200 38 واحنا نحافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين مدلوات وقت سورة البقرة آية 43 واخني وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مدلوات واخني إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا في سورة النساء آية 103 مملني دلوات نوح ممبرم سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت آية 45 إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر مملكون جلي سكنت كي تخويت نكو يالا بغي دافاي دالدي نيك نك جلي بو سوتي ناخ موي كينو كيني soko sagane nak ngay daldi nek nak yefer bu soti lolo tax yalla fonku julli fonku itam kuko defé ci mbolo ñu joxon len exemple ci gor gogu nga xamni jeexal na ndawam ci top yalla ban na mu magati taxul mu bayyi top boromam kenn mu ko digeli lu taxone muy xotti lu ndum guddi di dem ci jakkay ba lolou sababon mu duggon ci kamb te doomu iblis fekkon ko fa genné ko mu melni julit bi bu demé ba wéetal ci xolam wulis ku dul yàlla fexe ba yàlla rek nekk ci xolam mu sàmmunteeg julli na ko ko yàlla digalee su boobaa nag foofuwa mu'minun dafay daal di taxaw nekk jullit pour sotti waaw loola tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne alamul imaani assalaa فمن فرغ لها قلبه وحافظ عليها بحدودها فهو مؤمن نونو لاكو واخي مي جيلي سي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فك بوبا موم عمر بن الخطاب رضي الله عنه موغا تخاو تي كو منبر با دي خطبه واخني نيت كي دي dana dem ba bi jaaw ci l'islam te fekk na du matalal yàlla benn julli ndax da dul xam chart ya te du xam itam nañu ko war a joxe su ko defee importance julli war na tax nit ki xam na mu koy joxe te léegi nit ñi farlu nañu ba xam nañuy wutee alal bu ñu ko wutee itam farlu nañu ba xam nañu koy dencee ba du yàqu wante day farloo guñu ci naka lañuy jullee naka lañuy

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. تبارك الله بك جلدي لأنه بني سنتي الله جلدي ننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نينم أكي صحابة جيغرم موك ييغا خامني ييكتي نانو في كادو ربي على الهدي وسعد سيني مبوك مو باخ مي دي هادي واد اك سيني سيرين بي توكي سيني ويت دي بروفيسور حسن فال تبارك الله ني نيو كو واخين نونو لا وانتي سيرين منصور خليف جنرال يالنا يالا دغرل تخاوايام افاي فرال دي واخني نيارا ام ديغل اك نوغل ديغل سو مني ديفال سو منو ليتام نغا جيم ناخ ييو ريك مولا تي فيك نوغل نك سو مني بول ديف سو منول بول جيم ndax musiba rek mo la cey fek melni kon dañuy sukkandiko rek ci ndigal fasiyene taxawé ligéy bi di ñaan yalla yalla defal ñu ci sutura di ñaan itam goor gi fa mu tedd karayam bobu yalna nek yermandi ci aduna bi ni demu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam nekke won yermandi ci umma bi yermandi gu upp ni dundam nekke won yermandi ci ñu yalna ko yalla def yalna yalla yok leeram mu melni so de xol dundam gep daf ko jexal ci top yalla ak yonentibi sallallahu alaihi wasallam wanti itam daf ko jexal ci top yonentibi sallallahu alaihi wasallam ndax neena chafelam ci yonentibi jaxaso nak deretam jaxaso nak yapam jaxaso nak ay yaxam jaxaso nak yuram fofu la chafel yam mu melni kon su sakko mu firi burdu te burdu itam di qasida bu nga xamne dañu ci tag yonentibi sallallahu alaihi wasallam lolu batay da fay wani ne yonentibi rek moy soppe yalla nañu ko yalla fay mu melni nak yonentibi sallallahu alaihi wasallam kuko tag rek da nga topando ndax yalla tag nako ba nopi ndax mo wax ne wa innaka la ala khuluqin azim motax way kat ba wax ne ara kull madhin fi an-nabiy muqassara wa in balagha al-muthni alayhi wa akthar idhan lahu athna bil ladhi huwa ahluhu alayhi fama miqdaru ma tamdahu al-wara ويكد بنين جسناني بيكو تاغ بو ني تاغ يوننتي بي ريك صلى الله عليه وسلم نينا تاغ بوبو تاغ بو غات لا تاغ بو غاتين لولا جوتول دايو بام ورا اغ تيك تاغ ناخ يالا تاغ نكو با نوبي موني دونتي صاح كي تاغ غور غور لونا با ديف لامو مان موني ناخ يالا mo tag yonent bu tag ba yey ci mom ndax moko wax ne wa innaka la ala khuluqin azim motax ñu ne fa kullu ghuluwin fi haqqihi taqsiru lu
waye gor gor lu gor gor lu ci tag yenen ti bi neena bu mu ko naw ndax taxul mu jot deug deug dara jam deug deug manam min na qasida bi di burg len ci ñu xam yalla neena nu qasida bi ken wuro ko wona tude burda neena bur'a len ko woron tude ñu nit qasida biñu woron tude burda moy bana su'at nax waykat buñu wax ka'b ibn zuhayr mo massa tag yonent bi summi mantom jox manto bobu lañu tude burdu bi ñu ne nak jekku ci burdu bi ci burdu bele la jekke ñu ne burdu bi liñ ko warono tude modi bur'a bur'a moy ak wer ñu ne nitax nak ñu war ko tude bur'a maana ak wer modi ni imam busayri mi nga xamne mo talif qasida bu reuy bi dafa febaron febar bu metti ba genn wetam be yep daldi de manam dafa praliré won messe yep tele ci fajj ken munu ko fajj wante ci felam ci yonenti bi tax muné suma jëlé sama khalima def tawassul ci yonenti bi taggu ko yalla mëna teggi febar bi mu ma tek wax nañu ni bi mu commencé qasida bi di tagg yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ci lako yonenti bi feñu ci gënt daldi jël loxom bu tedd ba raay ko ko ci yaramam daldi jël mantom bu tedd ba daldi ko koy muur neneen ba mu yewo rek la febar ba denc mom mu wër ci saasi yegatul benn jangoro ci yaramam ñu ne kon qasida bi bur aleen ko woro nef tudde mudi ak wér ñu ne nag siiw na lool ci qasida bi ñu koy ubbee alhamdulillahi munshi alxalq min adami thumma alsalatu ala almukhtaari fi alqidami maana dañu wax ne waykat yu njëkk ya baaxuwuñu woon di ubbee seeni qasaid sant yàlla ak julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñu ne bayit bi dañ ko cee dolli pour barkeeloo ci sant yàlla ak julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax قال بعض الأدباء أن الشعر لا يبدأ بالبسملة والحمد لله موتاخ بيمو كومانسي قصيدة بي كومانسي وكو الحمد لله منشي الخلق من عدم مانام كومانسي وكو سانتي يالا اك جولي تي يوننتي بي بيت بوبو دنجكو تي داباتال مونكو كومانسي تي امين تذكري جيران

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبوكي جولدي مبوكي دبلوكاتي سين خريط سين سوبي شيخ أحمد التجاني ندعو دلوسي نتي كاتوني يالا أكمباخم تسين إميسيون كلمة الحق عندك سين بوك بابجا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جلتي بوكي دغلوكاتي سن خالد سن صبي شيخ أحمد التجاني النو دلو سنة كاتنو يالا أكمباخم سن إميسيون كلمة الحق عندك سن بوكو عبد الله جوب

motax yalla di len khas ci suratul maida ci ay yoyu ma filim ay 78 79 80 81 borom subhanahu wa ta'ala ni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون يا ربنا كيف يوينا خمني ورننا بنك تي كفر بأي يفير يسطي تي بنو إسرائيل يا ربنا لن تلامن يننتي يا داود أك عيسى بن مريم ndax dañu nek ci ak moy yalla nek ci jalgati ngir rek top sen bakkan demone nimbe daw ñu terelu bon ci sen penc waaw lu society bi nek ci ak mon sen yon nek ci ñam dal comme sen posa ngi bis sen dire ngi bax dal baxna waye ji mu ñoo top to intérêt l'islam ci penc mi waaw ndax nit ñangi jang wala jangouñu seen yonne ko ci ndax dekk bi njabot gaangi dekk lu bax wala nek ñu ci lu bax seen yonne ko ci ñom dal comme ñu ci kër gi rek faalé wu ñu ci naaju comme ñom dal tabarakallah seen ngir ngi bax dal gisunu ben musiba gisunu ben bala dal tabarakallah fekk nak responsabilité nitu diine upp na fofu la yalla bëggoon mo di ñu jël mabda'ul amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar dengu liggéey ci té mo di principe bu diglé lu baax ak téré lu bon waaw amul xéet mu ko mësa ba luddul ba yalla alak na leen mo tax yalla ni dañu dëkki woon ñaka téré lu bon dengu ak itam sagal lool ci diglé lu baax seen yonne ko ci yalla neena lolou ñu dekké won day ñaawna mu melni yalla jikki na banu israël ndax dañu sagane liggéey yu yonent bu mag mu di yonent yalla musa dafa liggéey bu reuy bayé

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليتي بوكي دغلو كادي سين خريش احمد تجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميشن كلمه الحق اك سين مبوك عبد الله جوب

0: dunya
1: yalla lañu yakkar
0: dunya
1: yalla kenn la
0: dunya
1: alhamdulillah
2: Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة

nit ki bañ nonu yalla nonu l'islam ñu ne ndax dik na ci histoire anna musa alayhi salam naja rabbahu wa qala allah ta'ala هل عملت لي عملا قط قال إلهي صليت لك وصمت وتصدقت لأجلك وسبحت لك وحمدت لك وقرأت كتابك وذكرتك قال الله تعالى يا موسى أما الصلاة فلك برهان وأما الصوم فهو لك جنة والصدقة لك ظل والتسبيح أشجار في الجنة وأما قراءة كتابي فلك قصور وحور وأما ذكرك لي فهو لك نور فهذا كله لك يا موسى فأي عمل